يعمل عنده المستشفى المحلي والصحه المؤلفه بلاد حتى مهلا يشهد بمعرفه